ومرجع سبعي دانا جخي مسكين ويوتو كرياكو جخي تنجي جخي مسكين ندام سبعي

جرس نقار قد أغاب مرجان أمجي بسمار أدب لا وسمار سبعي مار داربي مملي دباب لا وطال باي بطال كتي سمار أدب لا وسمار جيني سمار سمار قد أغاب مرجان ياسين فاتح ati malum jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare daru ko ci nek jurna bur may kumba gor baytan nga

جاكم فرشاد بلغاي زمالو بكلك جاوة دخل مساقوي من جام كروك بانغوي بكلك جاك سراك جاك بامي سراك مازم ببكان جاي كرمار فات لا تقبرنجور بيلا

من خوب بايو مي دك سوف بو دمي جانيو دار نيل الاج مالك تيل اجلت لا تسير نغنا واي سير جالم جاي موجور كنتم سيرجي كنتم سيرجي موجور ندايا مرجن ابلاجي زمبدون جاي اجرت مكت نين داي ما تشلر ak awsaaju munday ma ca ndar geej magat ñang munday don boyo ngir belza sin tigeet al saad bu bel wa tul barak daw ajal tu ndate seen nafi sayay toy ñaani

كلها شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال

جور بارو سينا بارو سينا تاو مرفال سيد ميني دي بيستين توبا توال فال ايام انا نجاقا توال فال

باتم قول نفسي تاخد الموتي فكل ما يغان ما تضم بالدليل اي مرت كابا سيا كل دياي وين جاي لنواي وين مار جاي

0: Maya, Maya, Maya. Buddha, God was not God, and the Kamjima. Tilgaz, Allah, and the Yanga God. Korbana, Hana, and the Mulla, and Mazar, and our father, Maya. Buddha, God was not God, and the Kamjima. Tilgaz, Allah, and the Yanga God. قربان خدا ورت من لا دم زال امر باد ما ما جا ما جا ما جا ما جا
1: ويزا با
0: ما لا امر باد ما ما جا ما جا ما جا ما لا جا راغنا مدلل عادي مقدان تنسان بيرن جاو مللن سبرقي عيدي ماكو عالميجين برقا قطين يما بالقنعي

لنده مرمتي كديوار يا سناب جبرم جي بنت جاي فالجبرم جي بنت جاي الجبرم جي بنت جاي ما جي تك فرجا وفرسا كونغي سجاي برم غندور بي إبراهيم إبراهيم هاي ستو جاي ما عندي لجاي لنده مرمتي كديوار أتسامبات مخرج جار إبراهيم Asabak mukure jag jor jom dinger nanyu sakare set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bikumbelalan Ibrahima Yanu te joy mali yasin Mikumbelalan Ibrahima Yanu te joy lamin chane Miki betwar in Dakar Ibrahima Ibrahima mali sabay ngambelalan Yasin dawal

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

هولي كمان دايمو دهورن ثام وسنو سيبو نا هونني ميتة ما مودي سيرجع سيرجع إن هورنا مو ميجود أو ميفلين دوغا شدي بوجينا يغندي هودلو ميجيب ندرو ميبريلا ميشوب ترى غورن غورن بده هذا كده جاه في تارم.

برضو فاتم زي سيدة مريانة أبو زكرة. مريم تنات يا ريم تنات بابا يم تنات يا نمشاجة.

القرنة فان القرنة جاي حديث الطايا بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا ما زاب مني يوبو نجور ميم واي تور وانغ نجور اغرق قديسه ما ngi len di jale ma samb mi ci nchor اي واي مام واي تور ما نغ نجور neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an na daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci coor daam gu ne waaye ndoob ammi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoob ammi xaar ak mat faal mahfaal du mbeg yi ma sa bu wala

نيلان سدبو فدي يا المدانا دي هي دي بسنت ما مهر برغنان خد خد الله ميد جيل بجبني مغلا ميد جيل سيبو مات انا ما شي مات سي سام دمبالي موتا طالبا سي بوبني كل فوق مندارا كان غلا ميد جيل بكذر بودن ما سينا دي كاليس دي كان هو فوق دي تشوت دي كذر اللي بيصفوا دي دمي حالا كان يتو ما يوندو والتاين نبي كمي قال ده هندو جاينا جاينا جاينا وي فرب غوا وي فرب غوا وي وي ديك ديما دي ديما دي صفو شوما دي عمرو جام نو هار فود هادي سونا نجي دون جوم دي جيدو مانتا كان ده ده سوني برو بني يودي جوجي ما دي لبن هاي ميدا كوما كاجا سامس وانا تشو لي ملون بسنا تاخو جنجل ملو سوي دو مو ميدا دو تاخو جنجل ملو مو نهال مو نور الله تاخو جنجل ملو مو فاف تاخو بي لسي ملو مو جبنا فورسانجي تاخو تشو دو ملو نرانا مو تاخو دنتي ملو مو رانو يا بي جيمي نيورا بي جيتو دو مو تشاغو مار جيمو دي هاري Grow up on a sacrifice, let me do

0: ويمو محمد كو جيتو دالا احمد كو نيتو دالا رسول الله كو نودا بي الله كو سي الله الامام المرسلين كان غودي المامي جوب كاتم لامبي اي كان غادي تاغل سكيتي فنج دينا كو وتا فنج جغال دينا ماك ها نيا يوم يباشونا ويتي ديل بوب سوا لي وادي دو مانا اين تيمدي جيم بودو ميام با
1: سونو دو سودامن
0: مال بركه با وي خالد موسى وي بدي دو تيمدنا سامي غدارو بي بدي هاري عربي دابو غتاي تشودو مودو جودو غتاي داندي

جاي زمان من جانب النار وباي ورا دفنا على بيت العيد دفنا الله أجل من جامد تدور نكر جرنا.